هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الثاني من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو، ومن ثم اختيار TRTVOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. عاد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان سالما عقب مشاركته في قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في كيرغيزستان. وكان في استقبال رئيس الجمهورية أردوغان في مطار أنقرة نائب الرئيس جودة يلماز ومحافظ أنقرة يعقوب جامبولات وعدد من المسؤولين. هذا وكان قد رافق أردوغان في زيارته إلى كيرغيزستان عقيلته السيدة الأولى أمينة أردوغان ووفد رفيع المستوى. أجرى وزير الداخلية مصطفى تشيفتي زيارة إلى السفارة التركية لدى تبليس في العاصمة الجورجية يوم أمس. وخلال لقائه مع السفير مصطفى تشيفتي إيدي، تلقى تشيفتي معلومات حول عمل السفارة. وفي الوقت ذاته قام الوزير بجولة في المواقع التاريخية والثقافية في تبليسي مع وزير الداخلية الجورجي سولخان تامازاشفيلي. هذا ورافق تشيفتي خلال زيارته المدير العام للأمن علي فيدان وقائد قوات الدرك الجنرال علي تشاردكتشو. بعد اصطدام سفينتين تجاريتين قبالة سواحل سيليفري، انقطع الاتصال بسفينة توكبرغ إمام أولو التي كان على متنها 10 أفراد من الطاقم. وأطلقت فرق خفر السواحل والأمن الساحلي عملية بحث وإنقاذ واسعة نطاق جوا وبحرا في المنطقة التي يعتقد أن عمقها يتراوح ما بين 800 إلى 900 متر، حيث يعتقد أن السفينة قد غرقت تماما. وأعلنت محافظة اسطنبول أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم التركي اصطدمتا قبالة سواحل سيليفري، وتعذر الاتصال بأفراد الطاقم 10 على متن إحدى السفينتين. وحسب بيان محافظ اسطنبول، قال حوالي الساعة 3 صباح اليوم على بعد 18 ميلا جنوب سيليفري، اصطدمت السفينة التجارية التركية ألسو المتجهة من كوجيلي إلى علي آ بالسفينة التجارية التركية توكبرغ إمام أولو المتجهة من ميناء اسكندرون إلى إريلي الواقع في منطقة البحر الأسود. وحسب التقييمات الأولية التي أجرتها الوحدات التي وصلت إلى المنطقة، لم تظهر أي أضرار على السفينة آسو. مع ذلك لم يتسنى الاتصال بالسفينة الأخرى وطاقمها المكون من 10 أفراد، وجهود البحث والإنقاذ التي تبذلها الوحدات في المنطقة ما زالت مستمرة. اتخذت تركيا خطوة تاريخية ضد إفلات إسرائيل من العقاب عن مجازرها المرتكبة في غزة. ستقدم نقابة المحاميين الثانية في اسطنبول أدلة إضافية أعدتها بشأن مجازر إسرائيل المرتكبة بحق النساء والأطفال في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وعقد المحامون مؤتمرا صحفيا أمام كبار الشخصيات في مطار اسطنبول قبل مغادرتهم إلى لاهاي الهولندية. وفي قراءة البيان الصحفي نيابة عن المجموعة، قال رئيس نقابة المحامين الثانية في اسطنبول المحامي ياسين شامل أنهم بصفتهم صوت ضمير الإنسانية يقدمون حقوق الإنسان النساء والأطفال الذين قتلوا في غزة ومطالبة المظلومين بالعدالة إلى لاهاي. وأكد شامل أن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان ضد الأبرياء في غزة، مشيرا إلى أن الهجمات لم تتوقف رغم اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة ودعوات الأمم المتحدة وقرارات المحكمة الجنائية الدولية والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية. ولفت شامل الانتباه لأن الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الإبادة الجماعية، مضيفا في غزة لا يقتل الأبرياء فحسب بل تستهدف المستشفيات والمدارس ودور العبادة ومخيمات اللاجئين وخطوط الإغاثة والمناطق الزراعية، بل ويستهدف مستقبل شعب أكمله. وبالإشارة إلى البيانات التي يستند إليها الطلب، ذكر شامل أن نحو 80,000 فلسطيني بريء قتلوا حتى الآن، 75 منهم من النساء والأطفال. وشدد على أن هذه الأعمال الوحشية الممنهجة التي تستهدف النساء والأطفال والأجيال القادمة من شعب بأكمله تشكل نية واضحة للإبادة. كما أشار إلى أن الملف الذي سيقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية يحتوي على أكثر من مجرد وثائق، وقال كل صفحة تمثل الحياة وكل صورة تمثل الصرخة وكل دليل يمثل تدمير الضمير الجماعي للبشرية.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل المسيلة للدموع بشكل مباشر داخل مسجد في بلدة مدمى جنوب مدينة نابلس، وذلك أثناء تأدية المصلين لصلاة المغرب. وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها وسائل إعلام محلية حالة من الاختناق والاعتداء داخل المسجد، حيث عانى عشرات المصلين الفلسطينيين من حالات الاختناق الشديد جراء كثافة الغاز المدمع. وبينت المشاهد محاولة عدد من المصلين الخروج من المسجد وهم يعانون من السعال والتهاب الأعين، في حين واصل آخرون أدائهم للصلاة وسط الغاز المسيل للدموع. وأكدت مصادر محلية أن إطلاق الغاز داخل المصلى المغلق أسفر عن إصابة مسنين اثنين بحالة اختناق حادة كادت تؤدي إلى الخنق بالغاز، حيث قدمت لهما الإسعافات الميدانية. ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة من الانتهاكات المتصاعدة التي تستهدف دور العبادة والمقدسات الإسلامية في مختلف محافظات الضفة الغربية. أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بمصادرة ونزع ملكية نحو 109,141 دونما من الأراضي الفلسطينية خلال فترة الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نتنياهو، والتي تولت مهامها في 29 من ديسمبر كانون الأول 2022. وأوضحت الهيئة أن الاحتلال يفعل بالتوازي أدوات عسكرية وإدارية وقانونية لفرض السيطرة على الأراضي عبر تخصيصها تحت غطاء محميات طبيعية وتصنيفها كأراضي دولة. وسجلت موجة الاستيلاء ذروتها خلال عامي 2023-2024 بنسبة بلغت نحو 89% من إجمالي المساحات المصادرة، قبل أن تعاود وتيرتها الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 الجاري. وأشار البيان إلى أن عملية المصادرة طالت مختلف المحافظات الفلسطينية متمركزة جغرافيا في نابلس وأريحة والأغوار وطوباس ومحيط القدس. ووصفت الهيئة هذه الإجراءات بأنها هندسة استعمارية شاملة تهدف إلى توسيع النفوذ الاستيطاني وربط التجمعات الاستيطانية بشبكات طرق ومناطق عسكرية، مما يؤدي إلى تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية وعزلها في كانتونات منفصلة لمنع قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا ومستقلة. أقدم مستوطنون إسرائيليون في ساعات الفجر الأولى على محاولة إحراق مسجد في بلدة بزاريا التابعة لمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وكتبوا شعارات عنصرية تدعو إلى التهجير القسري وتستهدف شخصية إعلامية ودبلوماسية. ووفقا لمصادر محلية، حاول المستوطنون اقتحام مسجد نور الدين زنكي في البلدة، وعندما تعذر عليهم كسر أبوابه الرئيسية أضرموا النار في غرفة ملاصقة للمسجد تابعة لمنزل أحد المواطنين الفلسطينيين، مما أدى إلى اشتعال النوافذ وإلحاق أضرار مادية بالواجهة الخارجية للمبنى. وقبل فرارهم من المكان كتب المعتدون شعارات باللغة العبرية على الجدران تحمل تهديدات صريحة للسكان الفلسطينيين بالتهجير القسري، من بينها عبارة لقد حذرتم إما الإخلاء وإما الفوضى. كما تضمنت الكتابات العبرية عبارات موجهة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، نصها تحيات من الإرهابيين، ردا على تصريحات سابقة للهيئة الدبلوماسية وصف فيها مستوطنون حاصروا منزلا فلسطينيا بالإرهابيين الإسرائيليين. فضلا عن رسائل تهديد، استهدفت الصحفي روي شارون مراسل هيئة البث الإسرائيلية كان على خلفية تغطيته لانتهاكات المستوطنين. من جانبها أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الهجوم، مؤكدة أن استهداف دور العبادة يشكل تعديا صارخا على المقدسات التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية. ودعت الوزارة المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتها لحماية العبادة ووقف الاعتداءات المتكررة على البلدات الفلسطينية. أعلنت الحكومة الإسبانية امتلاكها أدلة تتهم فيها منتديات رقمية في كل من إسرائيل وروسيا بتأجيج تدفقات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة بهدف إحداث حالة من

الاستقطاب والانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ووزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء، وردت فيه على اتهامات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سار للرئيس بيدرو سانشيز بالكذب ومطالبتهما بمدريد تقديم أدلة ملموسة. وأوضحت سايز أن التقارير الداخلية لوزارة الخارجية الإسبانية إلى جانب تقرير المفوضية الأوروبية الصادر في 6 أغسطس/آب والذي صنف روسيا كمصدر للتضليل الإعلامي في أحداث سبتة تؤكد وجود هذه الممارسات، وأشارت إلى أن المنتديات الحزبية الرقمية تهدف إلى تقويض وحدة التكتل الأوروبي عبر ملف الهجرة، داعية المشككين إلى مراجعة منصات التواصل الاجتماعي للتحقق من الحملة الموجهة. وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد اتهم موسكو وتل أبيب في تصريحات إعلامية بالوقوف وراء تدفقات الهجرة القادمة من مدينة الفنديق المغربية نحو سبتة أواخر يوليو تموز الماضي. وأكد سانشيز أن استهداف إسبانيا بالتضليل الإعلامي لا يرتبط بقضايا الهجرة بذاتها، بل يأتي كرد فعل على مواقف مدريد الشجاعة المناهضة للإبادة الجماعية في غزة والرافضة للغزو الروسي لأوكرانيا.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أصدرت البحرين تحذيرا من خطر محدق حثت فيه مواطنيها على الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، إذ حثت وزارة الداخلية البحرينية في بيانها الخطي المواطنين على التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ونصحتهم بمتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية حفاظا على السلام العام. وأضاف البيان أن منظومة الدفاع الجوي البحرينية اعترضت الهجمات ودمرت الطائرات المسيرة المرسلة من إيران. هذا وكانت قد أعلنت إيران أنها شنت هجمات انتقامية بالصواريخ والطائرات المسيرة ردا على الهجمات الأمريكية. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إتمام موجة من الهجمات، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن إتمام موجة الهجمات التي استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني. وأصدرت سنتكوم بيانا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي بشأن الهجمات التي استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني. وأشار البيان الذي أعلن عن إتمام موجة الهجمات إلى أن الهجمات استهدفت منشآت الدفاع الجوي وأنظمة الرادار والوحدات البحرية وقدرات زرع الألغام ومرافق الاتصالات. كما ذكر البيان أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي يعملون في الشرق الأوسط. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في موقفها الحالي الداعم لسيادة المملكة المتحدة على جزر فولكلاند أو جزر المالدن في خطوة تصعيدية جديدة تهدف إلى الضغط على لندن لزيادة إنفاقها الدفاعي. وفي معرض ردها على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي حول إمكانية تغيير واشنطن لموقفها من السيادة على جزر، قال ترامب: أنا أعيد النظر دائما في جميع المواقف، وهذا مجرد موقف من بين مواقف كثيرة. وجاء هذا التصريح عقب تقارير صحفية نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله أن البنتاغون يجري تقييما لالتزامات حلفاء الناتو بالإنفاق الدفاعي مع إيلاء أهمية خاصة للمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن تلويح واشنطن بالتحيز للرواية الأرجنتينية بشأن الجزر يمثل أحد خيارات الضغط المتاحة لحث لندن على رفع ميزانيتها العسكرية. في المقابل أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي التزام بلاده برفع الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أن السيادة البريطانية على جزر فولكلاند راسخة وستستمر طالما رغب سكان الجزر في ذلك. كما جددت الحكومة البريطانية التزامها الثابت بتبعية الجزر كإقليم من أقاليم ما وراء البحار البريطانية، مشيرة إلى دورها المحوري في حلف شمال الأطلسي والدفاع الجماعي الأوروبي. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين

إن إدارة ترامب والحلفاء الأوروبيين حول نسبة المساهمة في الناتو ومستوى الدعم الممنوح للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، حيث سبق وأن تسربت وثيقة من البنتاغون تشير إلى إمكانية إعادة النظر في ملف فوكلاند في حال عدم تقديم لندن الدعم الكافي في الحرب ضد إيران. كما نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإدعاءات التي تداولتها وسائل الإعلام الأمريكية والتي تفيد بوجود مساع من إدارة واشنطن لجر طهران إلى طاولة المفاوضات. جاء ذلك في منشورات نشرها ترامب عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي. ورد ترامب بنفي ما أوردته قناة ABC نيوز بشأن محاولات واشنطن لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، موضحا أنه لا يولي أي أهمية لتوقيع إيران على اتفاقية يرى أنها بلا قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. كما أكد ترامب أن الموقف الاستراتيجي الحالي للولايات المتحدة أصبح أقوى بكثير، مزعما أن ماضي هرمز بات خاضعا للسيطرة شبه الكاملة. وادعى ترامب أن الاقتصاد الإيراني يمر بمرحلة انهيار وأن إدارة طهران تحاول فقط تأجيل أمور محتومة وقوعها، متسائلا في منشوره متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. اجتمع وزير العدل اليوناني التركي أكن جولك مع نظيره اليوناني يورغوس فلوريدس عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وفي منشور على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الاجتماع، صرح الوزير جولي قائلا: عقدت اجتماعا مثمرا مع وزير العدل اليوناني السيد يورغوس فلوريدس عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث قيمنا تعاوننا في مجال العدالة وناقشنا قضايا من بينها المساعدة القضائية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتسليم المجرمين. كما أكدنا على أهمية التعاون القضائي القوي والمتواصل بين بلدينا في مكافحة المنظمات الإجرامية ذات الصلات والهياكل الدولية في مختلف البلدان بفعالية. بفضل جهود فرق خفر السواحل في مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين عبر البحر، سجل تراجع ملحوظ في عدد حوادث الهجرة غير النظامية والمهاجرين الذين تم القبض عليهم منذ عام 2024. إذ تواصل فرق خفر السواحل التي تعمل على مدار الساعات 24 وخلال كافة أيام الأسبوع لضمان سلامة الأرواح والممتلكات في البحر ومنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين وجهودها لمكافحة محاولة العبور غير القانوني عبر البحر، إذ تلعب الدوريات وعمليات التفتيش التي تقوم بها الفرق في البحر بالإضافة إلى العمليات المشتركة مع القوات الجوية والبحرية دورا مهما في مكافحة الهجرة غير النظامية. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، الآن نترككم مع أغنية لهانديا نار ومهمة أرض تدعى أنو طول النار جبي، أي مثل الذين تم نسيانهم.

0: مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: اتفاقية الصيد البحري بين الصومال والصين واختبار السيادة في مقديشو. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج مناطق الصراعات في أفريقيا. قد يبدو البروتوكول الموقع بين الصين والصومال في يوليو تموز عام 2026 والذي يسهل دخول المأكولات البحرية الصومالية إلى السوق الصينية للوهلة الأولى مجرد اتفاقية قطاعية في إطار العلاقات التجارية المحدودة بين البلدين، غير أن هذا التطور يندرج ضمن سياق أوسع إذ تتقاطع فيه مساعي الصومال لاستغلال مواردها البحرية التي طالما واجهت صعوبات في تحويلها إلى قيمة اقتصادية مع سياسة الصين الرامية إلى توجيه علاقاتها الاقتصادية مع أفريقيا نحو هيكل أكثر توازناً. على وجه الخصوص يمثل النفاذ إلى سوق استهلاكية ضخمة كالسوق الصينية لتسويق مأكولات بحرية عالية القيمة مثل التونة وجراد البحر فرصة هامة للصومال للارتقاء بقطاع الصيد لديها وتجاوز مرحلة الاقتصاد التقليدي القائم على الكفاف. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجي أولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية الشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. عند النظر إلى هذه الاتفاقية المبرمة بين الصومال والصين، يتعين توضيح دلالة مصطلح اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية أو اتفاقية التعريفة الصفرية، إذ لا تزال الصومال مصنفة من قبل الأمم المتحدة ضمن فئة أقل البلدان نمواً، وكانت الصين قد طبقت سابقاً سياسة للإعفاء من الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر ديسمبر كانون الأول عام 2024، شملت جميع بنود التعريفة الجمركية الخاصة بأقل البلدان نمواً التي تقيم معها علاقات دبلوماسية. ولاحقا وسعت بكين نطاق هذه السياسة اعتبارا من الأول من شهر مايو أيار عام 2026 لتشمل جميع الدول الإفريقية 53 التي ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية. من ثم فإن الأهمية الجوهرية للبروتوكول الموقع في مقديشو بتاريخ 13 من يوليو تموز بالنسبة للصومال لا تقتصر على إلغاء الرسوم الجمركية فحسب، بل تمتد لتشمل إرسال الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتفتيش والحجر الصحي والمعايير القياسية لصادرات المأكولات البحرية إلى الصين، مما يجعل ميزة الإعفاء الجمركي القائمة قابلة للتطبيق الفعلي على أرض الواقع. ينبغي النظر إلى الأثر الاقتصادي لهذا التطور في سياق أوسع يتجاوز مجرد أرقام الصادرات، فعلى الرغم من امتلاكها ساحلاً يمتد لنحو 3900 كيلومتر ومنطقة اقتصادية خالصة تبلغ مساحتها 1.2 مليون كيلومتر مربع، إلا أن الصومال أخفقت حتى الآن في

0: الاستغلال الكامل لإمكانات قطاع الثروة السمكية لديها. وفي حين تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة الفاو إلى أن حجم الصيد السنوي يتراوح بين 25,000 و30,000 طن، فإن القدرة الإنتاجية الكامنة للقطاع تقدر بما يصل إلى 800,000 طن. ويدر هذا القطاع إيرادات سنوية تقدر بنحو 135 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وعليه فأن جوهر المشكلة لا يكمن في نقص المخزون السمكي، بل في أوجه القصور المتعلقة بسلسلة التبريد ومرافق التخزين والمعالجة والبنية التحتية للموانئ والكوادر البشرية المؤهلة والقدرة على إصدار شهادات مطابقة للمعايير الدولية. وفي هذا الصدد قد يتيح انفتاح السوق الصينية فرصة للصومال لإنشاء سلسلة قيمة، فإذا اقتصرت الصادرات على الأسماك التي تصطادها سفن أجنبية أو سفن تجارية ضخمة في المياه الصومالية وتشحن مباشرة إلى الصين، فستظل الفائدة الاقتصادية التي تعود إلى مقديشو محدودة. في المقابل فإن عمليات إنزال الأسماك وفرزها ومعالجتها وتعبئتها في الموانئ الصومالية تليها عملية التصدير عبر سلسلة تبريد من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة وتحفز قيام صناعات مكملة في المدن الساحلية. كما يرى البنك الدولي أن الاستثمار في مرافق التخزين ضروري لتمكين الصومال من زيادة صادراتها من المأكولات البحرية. ومع ذلك فأن الجانب الأكثر حساسية في الاتفاقية يتعلق بالسيادة البحرية والصيد غير القانوني، ولقد أدى طول السواحل الصومالية ومحدودية قدرات الدولة لفترة طويلة إلى تحويل الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم إلى قضية جوهرية تمس الأمن والسيادة الاقتصادية. كما تشدد منظمة الأغذية والزراعة على ضرورة حماية مخزونات التونة القيمة من الصيد المفرط والاستغلال غير المنظم. وعليه فأن توسيع حجم التجارة مع الصين يستلزم التطوير المتزامن لقدرات منح التراخيص وتتبع السفن، وإلا فأن نمو الصادرات قد يؤدي بدلا من تعزيز سيطرة الصومال على مواردها البحرية إلى إحداث ضغوط جديدة تزيد من حدة أنشطة الأساطيل الأجنبية. وتعكس الاتفاقية أيضاً التحول الأوسع في العلاقات الصينية الأفريقية في سياق الوضع في الصومال، إذ تهدف مبادرة بكين القاضية بإلغاء الرسوم الجمركية على واردات الدول الأفريقية إلى تعزيز استيراد المنتجات الزراعية والمعادن والمأكولات البحرية من القارة، مع معالجة الانتقادات المستمرة بشأن هيكل تجاري يميل بشدة لصالح الصين. ومع ذلك فإن اشتراط الحفاظ على علاقات دبلوماسية مع الصين للاستفادة من هذا البرنامج يظهر أن هذا الانفتاح الاقتصادي يخدم أيضا تعزيز مكانة بكين الدولية الدبلوماسية في أفريقيا. وعليه فإن بروتوكول الصيد البحري بين الصومال والصين ليس مجرد اتفاقية لتصدير الأسماك، بل يمثل مجالا جديدا للتعاون تتلقى فيه سوق الصين الضخمة وقدراتها الاستثمارية مع طموح الصومال في استغلال موارده البحرية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وبالنسبة للصومال، لم يكمن المعيار الحقيقي للنجاح في حجم الأسماك المباعة للصين فحسب، بل في مدى قدرة البلاد من خلال هذه العملية على تطوير أسطولها للصين وقدراتها التنظيمية والبنية التحتية لموانئها وصناعة المعالجة المحلية لديها. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجي أولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

ما هي أجمل كلمة في العالم؟ مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. هل تعلمون أنه تم اختيار أجمل 15 كلمة في العالم من بين 223 كلمة تم جمعها من أكثر من 75 لغة؟ فقد حددت لجنة تحكيم دولية ضمت علماء في اللغويات وكتابا وخبراء ثقافيين الكلمات بناء على معايير دقيقة، والمثير أن القائمة ضمت أيضا كلمة من اللغة التركية. فلنتعرف معا على كافة التفاصيل.

في تقييم دولي نظمته منصة بابل لتعليم اللغات ومقرها ألمانيا، اختيرت كلمات كايتيا كيتانغا من اللغة الماورية السكان الأصليين لنيوزيلندا كأجمل كلمة في العالم. قامت منصة بابل بتحليل آلاف النقاشات اللغوية على مجتمعات الإنترنت مثل ريديت وتيك توك لتعد قائمة قصيرة تضم 223 كلمة من 75 لغة. يرى الناس إنها جميلة أو مؤثرة أو فريدة. وأضيفت مقترحات الخبراء الثقافيين واللغويين إلى القائمة، ثم تولت لجنة التحكيم الدولية تحديد الفائز بناء على الرنة الصوتية وعمق المعنى والندرة والأهمية الثقافية. ولكن يجدر بنا التنويه إلى أن هذه النتيجة ليست ترتيباً علمياً أو مطلقاً يسري على الجميع، بل هي اختيارات ذاتية تعتمد على صوت الكلمات ومعانيها وأصالتها اللغوية ومردودها الثقافي. في لغة الماوري تعبر كلمات كايتيا كيتانغا عن مسؤولية حماية الطبيعة ورعايتها من أجل الأجيال القادمة، ولا تقتصر الكلمة على حماية البيئة فحسب، بل تشمل أيضا مفهوم الحراسة والأمانة القائم على نظرة الماوري للعالم. وأوضحت بابل أن الكلمة بارزة بفضل نطقها الفريد ومعناها متعدد الطبقات الذي تحمله في كلمة واحدة. وجاء في بيان الشركة أن كايتيا كيتانغا كلمة استثنائية بصوتها الخاص ومعناها العميق والتعبير عن مفهوم لا يوجد له مقابل مباشر في العديد من اللغات، وهي تعكس في الوقت نفسه واحدة من أهم قضايا عصرنا، وهي مسؤولية حماية البيئة للأجيال القادمة، مما يظهر قدرة اللغة على التعبير عن القيم المعقدة بكلمة واحدة. من جانبه قال استيبان توما بورتيلا الخبير اللغوي في بابل أن هذا المفهوم اكتسب معنى على مستوى العالم في وقتنا الحالي الذي نلمس فيه آثار التغيير المناخي بشكل متزايد. وأضاف بورتيلا بينما يعيش الناس عواقب التغيير المناخي، تذكرنا كايتيا كيتانغا بمسؤوليتنا تجاه البيئة وتجاه بعضنا البعض. وفقا لمنصة بابل، فإن بعض الكلمات الموجودة خاصة في لغات الأقليات أو اللغات المهددة بالانقراض تعبر عن تجارب وقيم لا مقابل تماما لها في اللغات الأخرى، مما يمنح العالم رؤى وزوايا مختلفة. وفي تصريح لصحيفة نيوزيلاند هيرالد، أوضحت الخبيرة اللغوية مارين باولي أن جمال الكلمة لا ينبع فقط من صوتها أو معناها، وأردفت قائلة إنما يجعل الكلمة مميزة بحق هو الصوت والمعنى والسياق الثقافي والعلاقة التي تبنيها مع المجتمع في الوقت المناسب. وبشكل خاص، فإن الكلمات التي تشرح تجارب وقيم لا مقابل مباشر لها في لغات أخرى تمنح أساليب إدراكنا للعالم آفاقا جديدة. إذن ما هي الكلمة التركية التي نجحت في دخول هذه القائمة؟ لقد اختيرت كلمة ياكاموز التركية كواحدة من أجمل 15 كلمة في العالم. ويذكر أنه لم يتم ترتيب باقي الكلمات تفاضليا باستثناء كلمة كايتيا كيتانغا التي احتلت المركز الأول. وإليكم القائمة بالكلمات 15 المختارة. كايتيا كيتانغا، اللغة الماورية، المركز الأول. مسؤولية حماية الطبيعة والبيئة ورعايتها نيابة عن الجيل الحالي والأجيال القادمة. أورا، اللغة اليونانية، الهالة أو الطاقة الفريدة والجو العام الذي يحس حول شخص ما. هيراث، اللغة الويلزية، حنين عميق وممزوج بالحزن لوطن أو زمن ضاع أو لم يمتلك يوما بشكل كامل. إيكي جاي، اليابانية، هدف الحياة الذي يمنح الإنسان سببا للاستيقاظ من الفراش كل صباح. إيريا، الأوكرانية، أرض أسطورية دافئة تهاجر إليها الطيور والأرواح في الشتاء وفقا للأساطير. كينتسيوجي، اليابانية، فن ترميم الخزف المكسور بالذهب لإبراز الشقوق وجعلها مرئية بدلا من إخفائها. لوفتي مينش، اليديشية، شخص مثالي أو حالم يعيش مع أفكاره وأحلامه أكثر من الأعمال اليومية العملية. مامي هلا بيناتاباي، اللغة اليغانية، نظرة معبرة ومتبادلة بين شخصين يريد كل منهما أن يبدأ الآخر بالحديث.

الخطوة الأولى. ناز: الأردية، شعور الثقة والافتخار الناتج عن معرفة الشخص أنه محبوب دون شروط. أوهالا: الإسبانية، عبارة تمن تعبر عن الأمل الصادق في تحقيق شيء ما. بورون كوم سيما: الفنلندية، وحدة قياس مسافة تقليدية تعبر عن المسافة التي يمكن لغزال الرين أن يقطعها قبل أن يتوقف للتبول. سودادي: البرتغالية، حنين عميق يؤلم بغيابه ولكنه يوقظ في الوقت نفسه مشاعر جميلة. أوبانتو: لغة الزولو، فلسفة إنسانية مشتركة تقوم على مفهوم أنا موجود لأننا نحن. ياكاموز: التركية، البريق الفضي الذي يشكله ضوء القمر على سطح الماء. زفير: اليونانية، نسيم خفيف عليل وممتع. آملين أن تكون حياتكم مفعمة دوما بكلمات تحمل أطيب المعاني وأجملها. إلى اللقاء ودمتم في أمان الله ورعايته.

مستمعينا الكرام، في نهاية بثنا لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا فاطمة الكبير، ومن الهندسة الإذاعي أطيب وأجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.

الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. أكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أن تطلع تركيا لنيل العضوية الكاملة في منظمة شانغاي للتعاون لا يمثل تحولا عن الحلفاء أو قطيعة مع الغرب، مشددا على أن الهدف يكمن في تعزيز الثقة الإقليمية والدولية لأنقرة عبر رؤية دبلوماسية شاملة ب 360 درجة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من العاصمة الكرغيزية بيشكك عقب مشاركته بصفة ضيف شرف في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بدعوة من نظيره الكرغيزي صادر جابروف. وأشار أردوغان إلى أن المنظمة باتت تمثل تكتلا ضخما يضم نحو 30 دولة ومنظمة ويمثل اقتصادا بحجم 35 تريليون دولار وسكانا يتجاوزون 4 مليارات نسمة، لافتا الانتباه إلى أن حجم التجارة بين تركيا ودول المنظمة يقارب 150 مليار دولار سنويا. وأوضح أردوغان أن مبادرة آسيا مجددا التي أطلقتها أنقرة في عام 2019 تعكس هذا التوجه الاستراتيجي. وعن لقائه الثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أردوغان أن المحادثات كانت مثمرة للغاية وتناولت ملفات الطاقة والتجارة والسياحة والجهود المبذولة لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا استعداده لمواصلة الوساطة لإنهاء الحرب. وفيما يتعلق بالمستجدات الإقليمية ومخرجات قمة إسطنبول الأخيرة، قال أردوغان أنه وصف عقد اجتماع اللجنة الاستراتيجية والسياسية الدفاعية في إسطنبول بالخطوة الملموسة البالغة الأهمية. وأوضح أيضا أن الاجتماع ركز على الجوانب الفنية وفي مقدمتها تأسيس الأمانة العامة والتعاون في الصناعات الدفاعية والتنسيق العسكري الميداني من التدريب إلى التقييم المشترك للتهديدات. وأشار إلى وجود أطراف انزعجت ضمنا من التحالف، مؤكدا أن التوازن الذي يشكله الثلاثي تركيا السعودية باكستان يجعله من الصعب على أي طرف انتقاده علنا. كما أعرب أردوغان عن ارتياحه لقرار حل وتفكيك تنظيم PKK-PYD وعملية الاندماج الجارية، مشيرا إلى أن واشنطن بدأت تدرك الحقائق الميدانية في سوريا. وأشاد بإدارة الرئيس السوري أحمد الشرع للمرحلة المعقدة، داعيا الدول الجارة والصديقة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا. وأكد أيضا أردوغان على استمرار العمل على مسار تركيا بلا إرهاب وفقا لرؤية استراتيجية تقودها لجنة متابعة برئاسة نائب الرئيس جوهتي الماز، ومشددا على أن الشرط الأساسي لتطبيق القوانين ذات الصلة هو إلقاء السلاح نهائيا وتفكيك التنظيم. وبخصوص برنامج المقاتلات F-35، أشار رئيس الجمهورية إلى استمرار المحادثات مع واشنطن للعودة إلى هذا البرنامج، مؤكدا في الوقت ذاته عدم التراجع عن مشروع المقاتلة الوطنية كان أو تطوير منظومات الدفاع الجوي المحلية. وشدد أردوغان على ضرورة إنشاء آلية دائمة لتأمين حركة السفن التجارية المدنية في البحر الأسود لتفادي أزمة غذاء عالمية جديدة خاصة في القارة الأفريقية. وفي ذات السياق انتقد أردوغان استمرار أثينا في تسليح الجزر ذات الوضع غير العسكري، داعيا اليونان إلى التراجع عن هذا النهج وعدم قراءة الموقف التركي الهادئ بشكل خاطئ. قيم خبير الدفاع الألماني إريك فاد في مقابلة مع قناة TRT دور تركيا كوسيط في الحرب الأوكرانية وأهميتها لحلف شمال الأطلسي والعلاقات التركية الألمانية وسياسة الأمن الأوروبي. وأشار فاضل أن تركيا أبقت قنوات الحوار مفتوحة مع كل من أوكرانيا وروسيا، مؤكدا أن أنقرة قادرة على لعب دور هام في محادثات

السلام المستقبلية بفضل هذا الموقف المتوازن. واستذكر فاضل الاجتماعات التي عقدت في اسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني في بداية الحرب الأوكرانية، موضحا أن تركيا انتهجت سياسة بناءة منذ بداية النزاع. وفي معرض حديثه عن أهمية الموقع الجيوسياسي لتركيا بين روسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط بالنسبة للغرب، قال فاد: تتمتع تركيا بموقع استراتيجي بالغ الأهمية بالنسبة لحلف الناتو، ولا يمكن تجاهل هذه الحقيقة. هذا ودعا أيضا إلى تعاون وثيق مع تركيا في أوروبا، لافتا الانتباه إلى إمكانية حدوث عملية أوروبية داخل حلف الناتو، وموضحا أنه في ظل هذا السيناريو سيتعزز دور تركيا في الأمن الأوروبي بشكل أكبر. وقال فاد: إذا قررت أوروبا أن تصبح أكثر استقلالية استراتيجيا، فسيتعين عليها التعاون الوثيق مع تركيا، إذ يمكن أن تساهم تركيا في صياغة الأمن الإقليمي جنبا إلى جنب مع أوروبا. وفي معرض تقييمه لتقدم تركيا في مجال الصناعات الدفاعية خلال السنوات الأخيرة، صرح فاد بأن المستوى الذي بلغته هذه الصناعات يعد مثالا يحتذى به لأوروبا، وأضاف أنه لكي تحقق ألمانيا هدفها المتمثل في بناء أقوى جيش في أوروبا، يتعين على حكومة برلين بذل المزيد من الجهود في مجال الصناعات الدفاعية والقدرات العسكرية. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإدعاءات التي تداولتها وسائل الإعلام الأمريكية والتي تفيد بوجود مساعي من إدارة واشنطن لجر طهران إلى طاولة المفاوضات. جاء ذلك في منشور نشره على حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رد ترامب بنفي ما أوردته قناة ABC نيوز بشأن محاولات واشنطن لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، موضحا أنه لا يولي أي أهمية لتوقيع إيران على اتفاقية يرى أنها بلا قيمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وأكد ترامب أن الموقف الاستراتيجي الحالي للولايات المتحدة أصبح أقوى بكثير، مزعما أن ماضي هرمز بات خاضعا للسيطرة شبه الكاملة. زعم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الضغط الاقتصادي المتزايد من الولايات المتحدة على إيران قد زاد من احتمالية شن طهران هجوما على بلاده، مهددا طائراتنا جاهزة للإقلاع. وفي كلمة ألقاها في مؤتمر نظمته صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية، زعم كاتس أن إيران قد تهاجم إسرائيل خلال الأعياد اليهودية في سبتمبر أيلول. وفي معرض حديثه عن أن الضغط الاقتصادي المتزايد من الولايات المتحدة الأمريكية على إيران قد زاد من خطر شن طهران هجوما محتملا على إسرائيل، صرح كاتس أنهم على استعداد للدفاع والهجوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. كما زعم كاتس أن إيران قد تشن هجوما عبر لبنان أو الضفة الغربية المحتلة أو غزة، مهددا طهران قائلا: طائرتنا جاهزة للإقلاع.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلنت الحكومة الإسبانية امتلاكها أدلة تتهم فيها منتديات رقمية في كل من إسرائيل وروسيا بتأجيج تدفقات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة بهدف إحداث حالة من الاستقطاب والانقسام داخل الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ووزيرة الاندماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايس خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء ردا على اتهامات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ووزير الخارجية الإسرائيلي جدو أنصار للرئيس بيدرو سانشيز بالكذب ومطالبتهما بمدريد بتقديم أدلة ملموسة. وأوضحت سايز أن التقارير الداخلية لوزارة الخارجية الإسبانية إلى جانب تقرير المفوضية الأوروبية الصادر في 6 أغسطس والذي صنف روسيا كمصدر للتضليل الإعلامي في أحداث سبتة تؤكد وجود هذه الممارسات، وأشار إلى أن المنتديات الحزبية الرقمية تهدف إلى تقويض وحدة التكتل الأوروبي عبر ملف الهجرة، داعية المشككين إلى مراجعة منصات التواصل الاجتماعي للتحقق من الحملة الموجهة. وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد اتهم موسكو وتل أبيب في تصريحات إعلامية بالوقوف وراء تدفقات الهجرة قادمة من مدينة الفنديق المغربية نحو سبتة أواخر أيلول تموز الماضي. وكان قد أكد سانشيز أن استهداف إسبانيا بالتضليل الإعلامي لا يرتبط بقضايا الهجرة بذاتها، بل يأتي

كرد فعل على مواقف مدريد الشجاعة المناهضة للإبادة الجماعية في غزة والرافضة للغزو الروسي لأوكرانيا. يتداول سعر برميل خام برنت ب 95.60 دولارا في العقود الآجلة بأسواق الأسهم الدولية. وكان سعر برميل خام برنت للعقود الآجلة قد ارتفع يوم أمس إلى 92.11 دولار قبل أن ينهي تعاملاته عند 91.57 دولارا. وجاء الارتفاع في الأسعار نتيجة لتصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وزيادة المخاطر المفروضة على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وكانت قيادة القوات المركزية الأمريكية سنتكوم قد استهدفت في هجمتها

هرمز والمناطق الجنوبية من البلاد. نجحت شركة سبيس إكس التقنيات الفضائية في انتشال المركبة الفضائية ستارشيب من مياه المحيط الهندي في واحدة من أكبر عمليات الإنقاذ والاسترداد في تاريخ الشركة، وذلك عقب مضي نحو شهر على هبوطها الناجح بعد رحلتها التجريبية في يوليو تموز الماضي. وأوضحت الشركة أنها استعادت المركبة التي أطلقت في 24 من يوليو تموز من قاعدة ستاربيس في ولاية تكساس الأمريكية عبر عملية بحرية دقيقة جرت قبالة سواحل جزيرة كريسمس. ومن المقرر نقل المركبة الفضائية إلى المنشأة الرئيسية في تكساس لخضوعها لفحوصات هندسية دقيقة في رحلة نقل يتوقع أن تستغرق عدة أشهر. وكانت عملية الإطلاق الأخيرة تمثل الرحلة التجريبية 13 لمركبة ستارشيب بكامل تجهيزاتها، حيث تمكنت لأول مرة من إتمام رحلة استغرقت نحو ساعة على حدود الفضاء الخارجي، وقبل أن تنفذ هبوطاً موظفاً ومتحكماً فيه على سطح مياه المحيط الهندي وتظل سليمة دون أضرار هيكلية رئيسية. وتسعى شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك إلى استخدام ستارشيب التي تعد أقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق في الرحلات المأهولة المستقبلية إلى القمر والمريخ، كما تخطط وكالة الفضاء الأمريكية ناسا للاعتماد على المركبة إلى جانب مركبة بلو مون التابعة لشركة بلو أوريجين لهبوط رواد الفضاء على سطح القمر بحلول عام 2028. يلتقي المنتخب التركي الأول للكرة الطائرة للسيدات يوم غد الخميس نظيره الألماني في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة أوروبا لكرة الطائرة للسيدات. ومن المقرر أن تقام المباراة على أرضية صالة سينان أردام الرياضية في إسطنبول، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت تركيا وتنقل مباشرة عبر شاشة TRT الأولى. وسيتولى إدارة اللقاء الحكم الدولي فانيا بارفانوفا من الاتحاد البلغاري وبارتولومي أدامتشيك من الاتحاد البولندي. وكان المنتخب التركي قد بلغ الدور ربع النهائي عقب إحرازه المركز الثاني في المجموعة الأولى وتجاوزه منتخب أذربيجان في دوري 16. في المقابل تأهل المنتخب الألماني الذي حل رابعا في نفس المجموعة بعد تغلبه على بلجيكا في الدور السابق. يذكر أن الفائز في مواجهة تركيا ألمانيا سيضرب موعدا في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة صربيا اليونان. مستمعينا الأفاضل من إذاعة صوت تركيا، قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء، نشكركم على حسن متابعتكم لنا وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، نترككم مع أغنية جميلة للمغنية هاندي ينار ومهمة آدم.

0: مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: اتفاقية الصيد البحري بين الصومال والصين واختبار السيادة في مقديشو. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج مناطق الصراعات في أفريقيا. قد يبدو البروتوكول الموقع بين الصين والصومال في يوليو تموز عام 2026 والذي يسهل دخول المأكولات البحرية الصومالية إلى السوق الصينية للوهلة الأولى مجرد اتفاقية قطاعية في إطار العلاقات التجارية المحدودة بين البلدين، غير أن هذا التطور يندرج ضمن سياق أوسع إذ تتقاطع فيه مساعي الصومال لاستغلال مواردها البحرية التي طالما واجهت صعوبات في تحويلها إلى قيمة اقتصادية مع سياسة الصين الرامية إلى توجيه علاقاتها الاقتصادية مع أفريقيا نحو هيكل أكثر توازناً. على وجه الخصوص يمثل النفاذ إلى سوق استهلاكية ضخمة كالسوق الصينية لتسويق مأكولات بحرية عالية القيمة مثل التونة وجراد البحر فرصة هامة للصومال للارتقاء بقطاع الصيد لديها وتجاوز مرحلة الاقتصاد التقليدي القائم على الكفاف. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم

لكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيدي أولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية الشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. عند النظر إلى هذه الاتفاقية المبرمة بين الصومال والصين، يتعين توضيح دلالة مصطلح اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية أو اتفاقية التعريفة الصفرية، إذ لا تزال الصومال مصنفة من قبل الأمم المتحدة ضمن فئة أقل البلدان نمواً، وكانت الصين قد طبقت سابقاً سياسة للإعفاء من الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر ديسمبر كانون الأول عام 2024، شملت جميع بنود التعريفة الجمركية الخاصة بأقل البلدان نمواً التي تقيم معها علاقات دبلوماسية. ولاحقا وسعت بكين نطاق هذه السياسة اعتبارا من الأول من شهر مايو أيار عام 2026 لتشمل جميع الدول الإفريقية 53 التي ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية. من ثم فإن الأهمية الجوهرية للبروتوكول الموقع في مقديشو بتاريخ 13 من يوليو تموز بالنسبة للصومال لا تقتصر على إلغاء الرسوم الجمركية فحسب، بل تمتد لتشمل إرسال الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتفتيش والحجر الصحي والمعايير القياسية لصادرات المأكولات البحرية إلى الصين، مما يجعل ميزة الإعفاء الجمركي القائمة قابلة للتطبيق الفعلي على أرض الواقع. ينبغي النظر إلى الأثر الاقتصادي لهذا التطور في سياق أوسع يتجاوز مجرد أرقام الصادرات، فعلى الرغم من امتلاكها ساحلاً يمتد لنحو 3900 كيلومتر ومنطقة اقتصادية خالصة تبلغ مساحتها 1.2 مليون كيلومتر مربع، إلا أن الصومال أخفقت حتى الآن في الاستغلال الكامل لإمكانات قطاع الثروة السمكية لديها. وفي حين تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة الفاو إلى أن حجم الصيد السنوي يتراوح بين 25,000 و 30,000 طن، فإن القدرة الإنتاجية الكامنة للقطاع تقدر بما يصل إلى 800,000 طن، ويدر هذا القطاع إيرادات سنوية تقدر بنحو 135 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وعليه فأن جوهر المشكلة لا يكمن في نقص المخزون السمكي، بل في أوجه القصور المتعلقة بسلسلة التبريد ومرافق التخزين والمعالجة والبنية التحتية للموانئ والكوادر البشرية المؤهلة والقدرة على إصدار شهادات مطابقة للمعايير الدولية. وفي هذا الصدد قد يتيح انفتاح السوق الصينية فرصة للصومال لإنشاء سلسلة قيمة، فإذا اقتصرت الصادرات على الأسماك التي تصطادها سفن أجنبية أو سفن تجارية ضخمة في المياه الصومالية وتشحن مباشرة إلى الصين، فستظل الفائدة الاقتصادية التي تعود إلى مقديشو محدودة. في المقابل فإن عمليات إنزال الأسماك وفرزها ومعالجتها وتعبئتها في الموانئ الصومالية تليها عملية التصدير عبر سلسلة تبريد من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة وتحفز قيام صناعات مكملة في المدن الساحلية. كما يرى البنك الدولي أن الاستثمار في مرافق التخزين ضروري لتمكين الصومال من زيادة صادراتها من المأكولات البحرية. ومع ذلك فإن الجانب الأكثر حساسية في الاتفاقية يتعلق بالسيادة البحرية والصيد غير القانوني، ولقد أدى طول السواحل الصومالية ومحدودية قدرات الدولة لفترة طويلة إلى تحويل الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم إلى قضية جوهرية تمس الأمن والسيادة الاقتصادية. كما تشدد منظمة الأغذية والزراعة على ضرورة حماية مخزونات التونة القيمة من الصيد المفرط والاستغلال غير المنظم، وعليه فأن توسيع حجم التجارة مع الصين يستلزم التطوير المتزامن لقدرات منح التراخيص وتتبع السفن، وإلا فأن نمو الصادرات قد يؤدي بدلاً من تعزيز سيطرة الصومال على مواردها البحرية إلى إحداث ضغوط جديدة تزيد من حدة أنشطة الأساطيل الأجنبية. وتعكس الاتفاقية أيضاً التحول الأوسع في العلاقات الصينية الأفريقية في سياق الوضع في الصومال، إذ تهدف مبادرة بكين القاضية بإلغاء الرسوم الجمركية على واردات الدول الأفريقية إلى تعزيز استيراد المنتجات الزراعية والمعادن والمأكولات البحرية من القارة، مع معالجة الانتقادات المستمرة بشأن هيكل تجاري يميل بشدة لصالح الصين. ومع ذلك فإن اشتراط الحفاظ على علاقات دبلوماسية مع الصين للاستفادة من هذا البرنامج يظهر أن هذا الانفتاح الاقتصادي يخدم أيضا تعزيز مكانة بكين الدولية الدبلوماسية في أفريقيا.

0: وعليه فإن بروتوكول الصيد البحري بين الصومال والصين ليس مجرد اتفاقية لتصدير الأسماك، بل يمثل مجالاً جديداً للتعاون تتلقى فيه سوق الصين الضخمة وقدرتها الاستثمارية، مع طموح الصومال في استغلال موارده البحرية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وبالنسبة للصومال، لم يكمن المعيار الحقيقي للنجاح في حجم الأسماك المباعة للصين فحسب، بل في مدى قدرة البلاد من خلال هذه العملية على تطوير أسطولها للصين وقدراتها التنظيمية والبنية التحتية لموانئها وصناعة المعالجة المحلية لديها. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيدجي أولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

ما هي أجمل كلمة في العالم؟ مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. هل تعلمون أنه تم اختيار أجمل 15 كلمة في العالم من بين 223 كلمة تم جمعها من أكثر من 75 لغة؟ فقد حددت لجنة تحكيم دولية ضمت علماء في اللغويات وكتابا وخبراء ثقافيين الكلمات بناء على معايير دقيقة، والمثير أن القائمة ضمت أيضا كلمة من اللغة التركية. فلنتعرف معا على كافة التفاصيل. في تقييم دولي نظمته منصة بابل لتعليم اللغات ومقرها ألمانيا، اختيرت كلمات كايتيا كيتانغا من اللغة الماورية السكان الأصليين لنيوزيلندا كأجمل كلمة في العالم. قامت منصة بابل بتحليل آلاف النقاشات اللغوية على مجتمعات الإنترنت مثل ريديت وتيك توك لتعد قائمة قصيرة تضم 223 كلمة من 75 لغة يرى الناس إنها جميلة أو مؤثرة أو فريدة. وأضيفت مقترحات الخبراء الثقافيين واللغويين إلى القائمة، ثم تولت لجنة التحكيم الدولية تحديد الفائز بناء على الرنة الصوتية وعمق المعنى والندرة والأهمية الثقافية. ولكن يجدر بنا التنويه إلى أن هذه النتيجة ليست ترتيباً علمياً أو مطلقاً يسري على الجميع، بل هي اختيارات ذاتية تعتمد على صوت الكلمات ومعانيها وأصالتها اللغوية ومردودها الثقافي. في لغة الماوري تعبر كلمات كايتيا كيتانغا عن مسؤولية حماية الطبيعة ورعايتها من أجل الأجيال القادمة، ولا تقتصر الكلمة على حماية البيئة فحسب، بل تشمل أيضا مفهوم الحراسة والأمانة القائم على نظرة الماوري للعالم. وأوضحت بابل أن الكلمة برزت بفضل نطقها الفريد ومعناها متعدد الطبقات الذي تحمله في كلمة واحدة. وجاء في بيان الشركة أن كايتيا كيتانغا كلمة استثنائية بصوتها الخاص ومعناها العميق والتعبير عن مفهوم لا يوجد له مقابل مباشر في العديد من اللغات، ويتعكس في الوقت نفسه واحدة من أهم قضايا عصرنا وهي مسؤولية حماية البيئة للأجيال القادمة، مما يظهر قدرة اللغة على التعبير عن القيم المعقدة بكلمة واحدة. من جانبه قال استيبان توما بورتيلا الخبير اللغوي في بابل أن هذا المفهوم اكتسب معنى على مستوى العالم في وقتنا الحالي الذي نلمس فيه آثار التغيير المناخي بشكل متزايد. وأضاف بورتيلا بينما يعيش الناس عواقب التغيير المناخي، تذكرنا كايتيا كيتانغا بمسؤوليتنا تجاه البيئة وتجاه بعضنا البعض. وفقا لمنصة بابل، فإن بعض الكلمات الموجودة خاصة في لغات الأقليات أو اللغات المهددة بالانقراض تعبر عن تجارب وقيم لا مقابل تماما لها في اللغات الأخرى، مما يمنح العالم رؤى وزوايا مختلفة. وفي تصريح لصحيفة نيوزيلاند هيرالد أوضحت الخبيرة اللغوية مارين باولي أن جمال الكلمة لا ينبع فقط من صوتها أو معناها، وأردفت قائلة إنما يجعل الكلمة مميزة بحق

هو الصوت والمعنى والسياق الثقافي والعلاقة التي تبنيها مع المجتمع في الوقت المناسب. وبشكل خاص فإن الكلمات التي تشرح تجارب وقيم لا مقابل مباشر لها في لغات أخرى تمنح أساليب إدراكنا للعالم آفاقا جديدة. إذن ما هي الكلمة التركية التي نجحت في دخول هذه القائمة؟ لقد اختيرت كلمة يكموز التركية كواحدة من أجمل 15 كلمة في العالم، ويذكر أنه لم يتم ترتيب باقي الكلمات تفاضلياً باستثناء كلمة كايتياكي تانغا التي احتلت المركز الأول. وإليكم القائمة بالكلمات 15 المختارة. كايتياكي تانغا، اللغة الماورية، المركز الأول. مسؤولية حماية الطبيعة والبيئة ورعايتها نيابة عن الجيل الحالي والأجيال القادمة. أورا، اللغة اليونانية، الهالة أو الطاقة الفريدة والجو العام الذي يحس حول شخص ما. هيراث، اللغة الويلزية، حنين عميق وممزوج بالحزن لوطن أو زمن ضاع أو لم يمتلك يوما بشكل كامل. إيكي جاي، اليابانية، هدف الحياة الذي يمنح الإنسان سببا للاستيقاظ من الفراش كل صباح. إيريا، الأوكرانية، أرض أسطورية دافئة تهاجر إليها الطيور والأرواح في الشتاء وفقا للأساطير. كينتسيوجي، اليابانية، فن ترميم الخزف المكسور بالذهب لإبراز الشقوق وجعلها مرئية بدلا من إخفائها. لوفتي مينش، اليديشية، شخص مثالي أو حالم يعيش مع أفكاره وأحلامه أكثر من الأعمال اليومية العملية. مامي هلا بيناتاباي، اللغة اليغانية، نظرة معبرة ومتبادلة بين شخصين يريد كل منهما أن يبدأ الآخر بالخطوة الأولى. ناز، الأردية، شعور الثقة والافتخار الناتج عن معرفة الشخص أنه محبوب دون شروط. أوهالا، الإسبانية، عبارة تمن تعبر عن الأمل الصادق في تحقيق شيء ما. بورون كوم سيما، الفنلندية، وحدة قياس مسافة تقليدية تعبر عن المسافة التي يمكن لغزال الرين أن يقطعها قبل أن يتوقف للتبول. سودادي، البرتغالية، حنين عميق يؤلم بغيابه ولكنه يوقظ في الوقت نفسه مشاعر جميلة. أوبونتو، لغة الزولو، فلسفة إنسانية مشتركة تقوم على مفهوم أنا موجود لأننا نحن. يكموز، التركية، البريق الفضي الذي يشكله ضوء القمر على سطح الماء. زفير، اليونانية، نسيم خفيف، عليل وممتع. آملين أن تكون حياتكم مفعمة دوما بكلمات تحمل أطيب المعاني وأجملها. إلى اللقاء ودمتم في أمان الله ورعايته.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.